0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey metti tek mbolo tok mu ni len xam ngeen lima tax di re ñu ko bëgg nañ ko xam bakki mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel ta dans la table aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: anzab tawran bi jana kullaman ليس يكون محسنا يا زمان
2: قصيدة مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيدة لا غنا ماك سيرين بي موكو موتاخ مني وفاقت غير القران والحديث
1: وفي سنا به وبالاسلام ولتعفس كل ان المرام
3: سيرين بي دا فا وخني قصيدة دا نا ييغالي مريد بوي تربيه سي سونو بروم خطيه
1: يوصل
3: مريد التربيه لذي الجلال ومريد
1: الترقيه. غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما اخصيت من لم يعبد.
4: شوف انا دابا بغي نين كي واخ واخ دي موي ماني تيك نك لا من ما وجه الله يا دونك نيو كي دير بال خيل دي انا ما نيو واخ واخ دي كون من ماي ñi ñukoy met li ñi laahi ñukoy degg bam jaral leen di ñek seen alala ka joy ñoy ñu sax leen ci lool bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay li ñub
1: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassulu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfaka ma abna
3: serigne bi wax na sama qasida yi da fay dakh setan اذا كتبت او قرات هلولا ابليس فورا مع من تقولا تاب ما بندي ما ما جانغ ابليس داي داو نوم غنا غاد
1: اطوب صلاه لجميع الانبياء ورسل بي تجديم واشكر قد
2: ليعلم الناظر ان خطي الى الهنا احد خط انت با نينا بندم لا يالا غنا بغ سي مبولم بنديغاي باخ ييب لول داي واني ماغاي خاتي
1: بي درام ولا نبي ولا لي وشعب الكرام
5: رين توبا واخنا يتنا كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبيه يحقل اما من مي دي سما خصيده في لوح المحفوظ لا لين تخل
1: رد امك اذا الهدى اذا الهدى يا من اباني بمغجد هدى
6: غنا نينا يوصل قتي من احبه كيب كو خني بغي نغا سما خسيه بي دانا لا مانا اغالي تي يالا وخاتوما لا نغا بغو كو ديكو جانغ كون ساك اغي تي يالا بوكو ناتابلي
1: لي كل مؤمن وكل مؤمنا اعوذ بالبيارات لزر مدمنا
3: خسيده سيرن دي نيان كيب كو كاي جانغ بو ييكتي لا سو تور دا لا لا تخل لير لا سا خول بارفا لمن بها يصلي ذكره كيب كو سي جولي نانكو ييكتي اك او تورم وجبر له الخاطره نانكو دلال الام خلم واشرح صدره نانكو لير عبد الرب
7: من لي ما نيه تي راديو بي دا بغ شيخ بامبامي لغي لغي بو ري بي ar nit ñi ar tay xarnu bi ay animation yoy khasida waxtane diine duñ ko ba fi ngeen saxit de nonu la yeen japp leen bu leen ko ba
8: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barkef sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeer di jang te yalla tax
1: na vai da iblis li khair abada visa risa wa kullu man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy khazaati serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawil ummati nabi sallallahu Allah ibi taslim rabbun jalla
2: bokk ci magal khassida moy khassida de yengal ara iza katabtu tazza asuba khassida de yengal malaika yi ñi fetta soko sabbal ñi ko muridi defa bu ñeñ deg ñam khassida wa sabbahat malaika tiba hajat qasaidi qulub ahli badr wa sara li hajj ahli serigne binana sama khassida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaka ya don xare ca badar lim yengale xol yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo ak man dima samal sama ngam
1: khul li jamil liman ma yasidu hubaka aman indaha mashidu
4: bokku na ci fonku xasaay te ñu daana wax na dañuy jang xasaay lu kenn wax ndax wa kaw dañu koy deglu te bo leen bëgge taxal ba dox seen digal seen duggu lu rek dañ lay xaf sang yalla maslam ci defa go xamne gi ku wax la seen ci ñi jang kanen dik la am tankam rek wala wala am tam nak do rek mu gess ñu di ko dana ko na na seen ci defa dal tan dalé bu ngeen do ñi jang xasaay ngeen di ci jaxale ñi wax ñu bokku ci sama wax de ko ci bo de gess na la ma sa jaxale ci jax ci sa
1: lil muntaqa wala li wa shabi kiram أو زلزال مايك وجد لي بالمرام
9: سيرن توبا دي واخني يا سائلي عن عمل لا ينقطع قص الى الجنان ميساني سيرن توبا نانا ياو مي بغ جيف جو خامني بو تي نيكي دو دوك تاي با الك جابال سي سما خاسيدي اب يولام دو دوك

0: problème inuy yi pa ba fa nekkon sample xawma de la tudit xawma moy fi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla
1: jun miradi zawal bura akal kitab anni radina mtana min al matab
2: ay nit ku bax ko yalla na ra dimbele bu deglo bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ak xiyam fonga ñam ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ta serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc ci so neugate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxey jëm ci jakka ja ak pend xare neena ak pend sawara mu ñu wax ak ñaan
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
3: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xama guma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi re bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fa ñu wara fa
1: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
4: سيني توبا نينا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي الوم دي داكاي ديس تا دوتو تي جوك وايي سما تيري نك دنج كو ييكتي يوبو كو بير اديانا فدم تاكو تي كون قصيده يي لي تي نك دو جيخ لي تي اي غنيل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي غيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم نانغونا

0: منقد مات المعيدي لا هو أعلى بك كل وقال
1: شمرة
0: فن ورجل فن أمد الرحمن

0: الكريم بكريم الفلاي فلاي بلا
1: يدي ابدا
0: بلا لسان بلا يمبلي بلا يبلي بلا يخلي
1: اقسمت بالله
0: بلا لي انا نيو في دال لجل ابراهيم ما بري بروبليم
1: وما ابا هبا
0: دال دي ماي لي جلاتي
1: النبي ابدا
0: ما ورا يمسي لوخو نك

0: إلا الله كجاء خلني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
1: إله إلا الله
0: لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

مي وثق برب العرش ذي الجود والفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثق برب العرش ذي الجود والفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثق مع المختار بالله وعده

فن المستوى في خلقه عايز لولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسوي وسيم ووهاب وسيم.

به لسوانا ساق ذا سلم وسطوي ودادي لربي والمقفى ويسبه ومن حبهم والله لي كان بالعفي وسرت بباخ سرت عبدا له به قديما لخير الخلق بالمكس وسفي

فمن ينسهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خارنبه. أبو عبد الفاروق ثرواه نادر به تسدين المصطفى إذ يسحسن. أفي سهب من دها نفى نسلايا له نور ثم نور نهم المبوي. أفي سهب من دها نفى نسلايا له نور ثم نور نهم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه علي على

نبسلقاد لمولاي وده قديما لمن اندركي كلا تلزنو نسبت بنا المين بالحق ماديا لفرد على خلق ولا ان هديدنو نسبت بنا المين بالحق ماديا لفرد على خلق ولا ان هديدنو نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يهلن

نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي أديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

بكوني خديم المصطفى تتبين نزيعته في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسنون.

هنو نفعل سوانا بالنبي الله سدا وسيق إلى خير الذي يتكهن نهى الوعيد القهار حني حدا به فرادا ومسنى أدبر ثم لين نففت بأردنا زايدها ثفات عليه سلام خير مخن يمكن نسافته كل من الأخطارات

النبي مخاطبا لمن حبه أن كالكلي سسادا كان كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاه ديب واخجل المسك كسبت دجانا وارزقتنا محن عليك سلام عرفو يسدري بنك كروبي يا مفتاح واني جلوتها

كفيت بي أهدى وذنب وسركا لمن جاء يبكي منك نيلا مها الهدى حتى يا بصير تدفع الفخر والمحلى لمن خاد جهل لكم ذات جر حساب سديد يرد

صلاة الذي لي خاد ما خلد الوحان عليك صلاة الله يا خير متبن بتدليمه يا من حدى الأسل والفرعان عليك سلام من له الأمر كله كما بك لي خاد المسيئات والرجحان

0: جنتبهم جنر اف ام
1: لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا حياتي بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قدعا حتى ياو في بر وبر تخودني إلى سوري مستقبل.

وبركةً يخبت فيها خير أبداً لرى بالبرايا وحده خدنا كلي بما اختير لي من خير موس ولا كلي لساني وأخلامي وخلبي وجثتي لمخن كريم نافح جلان مثلي لنا أرسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فايق جملة تملي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا وللقاد في عمداي حربا وليلي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا وللقاد في عمداي حربا وليلي لك مهجتات القرو يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع سملي لقد كنت صبارا سكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك معجزات القارقات التي بها أتت قبل من خير مرا جملة رسلي لك سر قد سارت بساخ بداوة كما أنزخ بدر ساهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي خدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل

مديحي الذي ألزمته نفس بثهي يخيني يخيني ترك حمداي سيد كفاني بالباخي ذوي الظلم والخليل.

رداء وسكر رفخ الحب في العلي يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخي الحبانية بالوحي يبصرك الباخي بخطي كرامة وإن كنت على أرض المدينة زاني يوجه ربي كل ما لا أحبه لخير بك دارين يا جالب الوخي يوصل للباخي بزاراتنا بهن بقدر يا تسقي والفضل والولي

وبقوا خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وسسات لخير العزى دنيا وأخرى وبرزق خذ شكرا مني أصرف وباسرا به المستوى يا خير هاد يسيق خرجت محل ماهي بربي من الأسى ولا ينتهي.

يؤمن كل يوم في دور ينفق كتابك يا خير البرايا تعددي يؤمن كل يوم في دور ينفق قد تلدى حني وسسات من تخو

وبيح له بيح به ليس يفسق قراجي برب محكم قبل حكس وينحو لخير لا لنحو موبق اللهم صل وسلم.

ما خبله ما خد مدى من تزلت لي لو سكر عيدا بهدام دين مخلد على المستوى خير البرايا مفدلي لربي تعالى صرت عبدا مخاطبا لمن فضل بعد لدى زي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادعا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المحتي عطاي المكمل لأنت الذي يعطيت قدما نبوة

وما كبني عبد الله عبدا لدى العلي لكل من سادات جاه وغرمة ولكن جاه المصطفى البري يحتلي.

تفضلي لسرار قد أفلمت كل بجايكم وزادي إلى جناته خير منسلي لكم رمت من ربي سلامي سرمدا

الآل خيا زي الجار والفسق كلاو زو الإسراك لي خاد كل ما رجعت وإني

لدالله ساتق قراءتها كنسي وجاهي وهستي أنلت بها كوني لدالله ساتق قربت بها من منسل كان لي بها وأرديت بسكر بالفحل ونلق قررت بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله سلفت ورقي خذا

على كل شيء وهو لدهر مفهوم عليه تكالي بالنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه تكالي بالنبي ذات وسلي عليه الصلاة الله نهم المصفى عليه إن المولى تعالى سلامه بيسبك يا من

هداني وزانني بكونك خلقا جملة الخر يبرم اهتس في أن منجيا ساي خاسة بك الله لي خاسة لسي دهر ينفو

إلي فأنت المنتقى وسميت علي الوجه الله جل جلاله لك الدهر عمدا مزاياك ترفع حيوبي جمت قبل لكن ما توتها وكنت بماء للعلي أتدر حيوبي جمت قبل لكن ما توتها وكنت بماء للعلي أتدر حفت عن الأهداء ترا لوجه من نفاهم لخيري سرمدا للصدفة حلمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من خلاني يردو زلالي سفاها مجير مسسس لخيري حندا من خير لخيا تسسس

وخركان عني كل زوين يسرسد سور رسول الله لخاد المنى وقد كان عني كل سوء يسرسس سفرت وبن علي إني محدث بكوني قديم المصطفى وهو يفز سمحت وجهت البار في البار خادما لمن أخجل اليوم.

الخالص قلب يخلص سرف من وجهتها خبل للنبي وكل بما فاخ المناسان يدنس زنن تشتوائي كلما رمت به سفا وربي لخير ساخ ما كان يبهز سماح الذي ينحل مقفى سماه من يروى بنامل وبالبسر يلعز زلام الذي ينحل لماح زلام من ينور خلق منه ورين يهكز.

من النفي وحو البهر ذو الجلب والنفي يمين النبي فيها حتى يالس اتداء عليه الصلاة الله ذي الحفي والحديث.

مديحاً عجيباً مقوماً فايخرحي يخاتبني ماخي دليب لأنه مديحاً عجيباً مفما

0: إلى جنات باخ يحبني هداه وبالمختار كل يتيح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي واكتب له بكل عرف من هذه الأمدى بشارات الباخي بشارات الباخي أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمين بمدح التي أنسى أزال فلقك القمي مرامي وحاجاتي لربي توجهات بعمد وسكر وحولي كان بسكمي مرادي كوني حبد ربي خديم من أخاطبه بسكر والحب زاسمي مساياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن سحر والنسم مخامات خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى عن طولة النمي مخامات خير الخلق عن خير ربي مخيبة فلتخرى عن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه السلام من له الأمر كالحكم محمد المحروب ماح ومانع وبالحس مخصوص مسون عن الوسم مجيب مجاب مرتدا مهلك نداء مبيح ومبحوث على الورب والأجم مديح جلعنا بجنا محلل مليح ومحسوم من الناس والوحم مدينة علم
1: جمتبه فهم
0: مرتجا
1: فهم.

فاسد وسرت به عبدا خديما بلا قم من الله رب العرش أبكي صلاته بتسليمي للمصطفى مخجل اليم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبسر بكل عرف من عروف هذه الخزائد المخرجة.

0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك برم طبا
1: برأن الباخ من الأمراض وكب من

بخير من هجادني ببري خدمني في البر والبحر محا مطلسي برا وبحرا جمحا وجهني في بر والبحر منا من كونه خير الورى ما كمنا إلي في البر وفي البحر

فاجأني في فقري مدركا وجعلني الكريم حام أكسز بأجر ما كتبته لكسز فاجأني بكون كل حرب كتبته لي.

واجهني مرجل عن المثال بما بي أخيب عن أمثالي إلا يا حاد أجل بقدر عظيم سبحان الذي الكرسي والعرش العظيم ناجاني الواحد عند الشاهدين بأنني سرت سرور حامدين ناجاني

يديه أجر من خير ربي ما روى خير المنتخى مربي هل يعاد أن أكون ساكرا ربي هلا من

أحيي كل مسلم ومسلما، وقد كفاني الإله صلما، نفى الكريم ضرني ومرني، وكان لي في أبد بخرني، قلبي قد سوى وجسمي صيا، ولن أسال

0: légui man ngeen ñoo dopp ci plateforme yu gëna siiw ci réew mi man ngeen ñoo sétane suñu page Facebook bi di Jant Bi TV mané bul ko yéxé dawal gaaw fekku ñu YouTube man nga def Jant Bi TV duggal gaaw ta nga abonné so abonné ba nopi bul faté bëss na cloche bi loli moy waral vidéo bu dugg nga mëna am notification bi indil nañ leen site internet man nga def jantbitv.com suñu ñetti radio yépp man nga ko diglu fofu mané su aduna di dox da ngay dox adak mom
1: الله الرحمن الرحيم
2: بن قائل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أشد الناس بلاء فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وقال أبو المحامد الشيخ الخديم رضي الله عنه ومن يلقني في البحر روما لغربتي فلي من إله الروض في كل عالم فمن يلقني للجحد في البحر ذاقلا فقد جاءني في البحر جود المكرم أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء أيها الضيوف الكرام أيها المسلمون الوافدون من كل فج عميق أيها الإخوة المريدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكركم على حضوركم المشرف في هذه المناسبة المباركة ووجودكم معنا اليوم يجسد روح الأخوة والوحدة بين المسلمين قال الشيخ الخديم رضي الله عنه المؤمنون إخوتي والمؤمنات لي أخوات وحياتي حسنات أيها الحفل الكريم نحتفل هذه الأيام بمناسبة مباركة تدل على أن المشروع الإصلاحي للصدام يقول رضي الله عنه ظلمتم العبد الذي لا ينتقم لنفسه مجاهدا للمنتقم أخرجتموه من دياره بلا حق وجاهد وقاساه البلاء لوجه من عنه عفا عنكم عفا بعد ما قد جرى بيني وبين العسكري شغلني شكر إله قبل كليتي عن ذكر ماض من بلاء ويقول شكر إلهي حان في ترابي بعد جميل الصبر في اغترابي ربحت في تجارتي في غربتي وأشكر الأكرم عند تربتي وقد سرق الإمام البوصيري رضي الله عنه حين قال لو يمس نضار هون من النار لما اختير للنضار نتو يي نيوكو تيغون نك بيس بي مو تامبلي وون داكو ديف بيسوب سانت يالا واي دو بيسوب خلو دو بيسوب مر دو بيسوب خيخ دو بيسوب جامبات فتحت باب الشكر لي وانغلق باب الشكايه لدي مغلقا kon bisub jang alquran la bernde tuddu yalla jokk ak bok motax bis bi jog bala may nak lim kilifa yi damay xamle ne al academia al alamia li ulama al wasatiya ta cheikh adjan jite ko te narona magal si te am ngan ñu decoration bu am solo bo xamne dañ ko jaglel cheikh mohamoudou bachir mi tok ndax xam taxawayam ak pass passam ak liggey bi nga xam ni ngi koy liggey kon ñu ñew ci lim gan ñi nga xam ni ño fi tew yalla neewon wa'tasimu ca sarwa yalla neewon wa'tasimu ca sarwa tek ca bi hablillahi jangal sarwa ñepp la wax bil ca wala tafarraqu nu and aw ci yono bañ di tañaxu lolo waral ngeen dajalo fi Touba di sante yalla and ko wa Touba cheikh muntaka yalla nako yagga wote ngeen yagga wuy ci kenn bañ ko wote limal te waawon rik doora jalla fi luñ fi seddelé ñu am ci walla seigne babakar yabal na sidi ahmad yernu cierno bashiru xey yabal ay waada ñu tew ci lolu doyna kharqul aada cierno mad cierno madani
3: yit
2: yabal ci ay ndaw ak khadimul ummati mi ko jara naw layani dañ da ñewando di lay lay demal nga laaj ko sidina isa lay ndiasan du wote mukk wote bamba bo fa deme gis fa setati bamba lewna ñasen ñewna di magal bes bi tiana ba teewal bay asan ci bes bi ibadur rahman anando di magal mustarshidin cheikh mustafa day magal foore juray je ibnu abbas sall domam je abdullah matnaw sall keurmam alaji yagna ñew touba lajal serigne dam minna yoni touba ndaboti tafsir abdou sis imam ahmadou dem musiwuma jamal ni axelene te dal ak jam ngumba ngeewal keur sosé am len jam wa ndank nar wa koyli alfa tew nañ marsa suma lubudu ñooñu siiw nañ gu yett ak sherif ya sant ay dara taslima ñom ku len ziaré am dara ko le degek wa bamba modi yagna ndeer nar ya seen mam sidou xoya magna moy chamignel marema kunta minu xam mi torondo marema kunta minu am kremam rawan limal ndarame dembu matar kala rawon ci rewmi dembu bul fatikar mam abdou ak mam malle sherif ci lala ab serigne day nalle cheikh maudou sar limal ma cheikh souwane ñi jog di sammu jikko yeka waane mbula jolof ngelu limal keur bour sine oustaz assane cheikh nam ken du len jine tiernu muniru tek ci hisbullah safirul islam ño fi tew lillah bul fatit serigne abibou saxo buy defaruk bok du dox day waxu limal ma keur imam de tafsir morture Ahmed Quraysin tek ci SKY ñoo gore imami wa pekin imami keur masar ahmadou dam jay minu xam mudinu war touba mourid dimashq ak fuladu xam nañ ne wuy ci bamba moy li jaadu mam khali amar tek ci ali imran dañuy defar gone ya sulen alquran limal ma ahlullah le nga joru tafsir mabafidon imamu ñoro almami abdul mufidon almami ahmadou cheikh delo don almami medina baye mas señ ke dugu ak pakawña ken du len nax daru salam yen sigilen digale serigne basirou ndaw la rewmi jale cheikh nabegey wokam limal get ardo alhaji ti jan nak manon na wirdu limal ngoran dolle ci tierno kanji wa rumde ak wa morola ñoy yanji bul fatte mukk goor ga mbacke tanjang ku soro waye yalla farne janjang digan da ngeena digelo wa touba yalla nanu delu digelo su boba tierno birayim doyna cheikh digan ni daru doylo señ kara mom diwan wa daru alfa tek ci wa lewna kenen mbeulexi bul fatte warak limal ñanen wa kar serigne wuli ba waw ba arafat ina ko wa cheikh cissé waxtu du ko fat ap esit senu bleguey rafetna nda xam momor jong xelam xarañna limal serigne mboup modi mero kawla fa xam jeru la wax serigne matara gadjaga cheikh muniru ñang alhaji ndia sembay ma da defar di jang wa jimbira ca kebe mer ak siwel bo fa deme da nga fa tour ay xewal wa ahlul bayt ak imam tafsir njur foore ju reyje ñooñu faale wuñ bur lo tabja yow limalel kokki ndawña dañuy tari di yor ay jukki cheikh jili sar limal imam omar jeen ak wa gonas ku farlul du len seen demal ba mbur alhaji cheikh sambo domam ja cheikh tidiane du wote lambu señ modou mi sam ndonay mamam ya ngir bañ mu rur walum reer bokam ya taxawluna mangi dagan ci ñepp cheikh muntaha yag ba jommal ñepp ci cioba rey ki sak lepp ak fep serigne abdullahat ka serigne bi neena mi ngi lay sante ci sa taxaway ci bis bi ak sax sa taxaway ci dekk biñ la denk sina isa la itam xam ngeen ne sen khalifa cheikh mohammed mukhtar lay dafa genn aduna serigne mohammed lamine lay wutuko nako ñepp ñaanal yeen bi woyof toy te yag ñi ngi jale tam serigne dam jegen ak wa keur alaj mam alaji yep ci sen dejj bi nga xamne dañ ko am fan yi xam ngeen sax khalifa mam alaji dafa tukki bitim rew ndax yaramam mo neexul nako ñepp ñaan yaramam sedd goyyu ba mu ñibisi waat ouf njabotok mam alaji maître alaji diouf ñi nga lay nuyu di la sante yow ci wa keur gi nga maire keur massar and ak serigne koso mi ngi ci jotaay bi wa AIS and ak mam cheikh mbacke batay ñi ngi ci jotaay bi souleyman badiam di talibé ko am postef ak taxaway ci dekk bi ñi ngi koy gëreum diko sante di sakku nak ñepp ñaanal alhaji ablaye mbay pex nako ñepp ñaanal yaramam dafa xawa libet libet dafa libet waxtu wi fi la ko dan fek te def nako at yu bare bare bare yalna yag yalna ko yalla may wer mu yag fi lol ba lim yeene liggey mu man ko taxawal al qadim min al maghrib min taraf sahib al jalala al malik muhammadin al sadis wa qad awadana sahib al jalala bi tawjih wafd rafi' al mustawa ila tuba بهذه المناسبة المباركة ونخص بالذكر الأستاذ محمد خروبات والأستاذ عبد السلام علوي والأستاذ مصطفى سليمي والأستاذ كريم الجيلاني أشكر صاحب الفضيلة الشيخ بلال الحلاق مفتي كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وقد قام الشيخ بلال بتحقيق كتاب قيم من مؤلفات الشيخ الخديم واسم الكتاب مراقي الأمن والسعادة فقام بتحقيق هذا الكتاب وسماه منابر الشهادة على مراقي الأمن والسعادة ki mom dama ci taxaw cheikh bilal mi nga xamne amerique la joge tew fi te yag fe tew dafa jël ben tere bo xamne cheikh ahmed bamba moko talif muy maraqil amn wa saada mu tahqiq ko top ko defarat ko genn hadith genn aya yi farat ko bamuy tere bo xamne aduna sepp man nañ ko jefandiko moy tere bi تيرب شيخ الخديم بي الشيخ بلال الحلاق موكو تحقيق جوخ كو سيرن بي سيرن بشير مي موكو مول كون ني كوي سانت بو باخ نشكرك يا صاحب الفضيل الشيخ بلال على هذا العمل القيم وعلى هذا الحضور الكريم والشيخ فايد محمد سعيد امام المسجد المركزي في لندن وشيخ حمزة الكتاني من الطريقة الكتاني بالمغرب شيخ حمزة تم دما تي تاخو ندخ دا نجيل كادو لغي تي تور كليفا ديني موم نك ميغي جوغي مغرب بوكو تي الطريقة الكتانية مو يون و خامني ديغما اك المريديه داي ديغنتي بو ياغ ياغ سين مام مو نيك مول تيري شيخ احمد بامبا اي ناو ني نييو دي فك شيخ احمد بامبا كون شيخ حمزة دانا جيل كادو لغي نرحب بك يا شيخ حمزة على هذا الحضور ونحن نعرف العلاقات العريقة التي كانت تربط بين جدكم وبين الشيخ الخديم فأهلا وسهلا في هذا البلد المبارك الشيخ الخضر عبد الرزاق من نيجيريا الشيخ عبد الرشيد رئيس جامعة العلوم بالصومال والشيخ محمد الأمين الحسني أمين عام نقابة الأشراف بالمغرب wa Cheikh Abdallah Ar-Rashid min Saoudia, muhaqqiq kitab Muqaddamatul Khidma. Cheikh Abdallah Ar-Rashid tam dama ci taxaw, mi ngi joge Al Mamlaka Al Arabiyya Saoudia, mom itam liggey bi nga xamne Cheikh Bilal dako def ci téré bi, def na liggey bo xamne non la mel ci téré bi tuddu Muqaddamatul Khidma. Kon ñi ngi koy sante diko dalal bu baax cheet, wa shukran ala hadha al hudur, wa shukran ala hadha al amal al qayyim, wa shukran laka min al a'maq. Al Sheikh Muhammad Abu Zayd, ustaz al usul, jami'at Sabrat bi Libya. Wa Sheikh Ahmad al Talhi, da'iya islami kabir wa marmuq wa mashhur wa muqim bi Misr. الشيخ نصر الدين المير أستاذ التربية الإسلامية في بلجيكا. الشيخ إسماعيل أسوف أمين عام جمعية التعاون الإسلامي الإفريقي من النيجر. والشيخ محمد إبراهيم الفطاني من تايلاند. أمنا ديليغاسيون بو خامن نك بريزيدان بو موريتاني الشيخ ود الغزواني موكا يابل. السيد محمد فكناش الوزير با مدين. السيد الوالي نغيسلي فال. السيد العلام الدردري ولو معطلة. والسيد عبد الله طيب بوبا. ني نيو نيغا خامن نيو فتيوال بريزيدان بو موريتاني امباسادور بيتام بوكنا سي ني فتيو ñi fi tew tam ci ay ambassade Guinée Conakry, sen ambassadeur dafa tew. Iran yabal nañu sen ambassadeur. Mali sen ambassadeur tewna. Niger ambassadeuram tewna. Norvège ambassadeuram tewna. Ak Thaïlande yabal na Cheikh Dirdireul Maata tewna. زاوية الشيخ أحمد بامبا. زاوية الديمانيين. زاوية الحاجيين. زاوية الحسنيين. زاوية الشيخ محمد ابن أحمد مسك. زاوية أهل أجفق أعمر. زاوية أهل باب ولد محمد لقمان. زاوية بطلميد. زاوية اليداليين. زاوية التيجانيين. زاوية أهل الشيخ إسحاق ولد الشيخ أحمد. جماعة حيدر الشريف. زاوية الشرفاء تكماطين. زاوية الشرفاء قرق. زاوية أهل صلاحي. زاوية الشيخ أحمد بدي. زاوية عرفات الشيخ حبيب توري. زاوية أهل الشيخ أحمد أبي المعالي. زاوية تندغة. زاوية المجلسيين. زاوية أهل الشيخ سيد محمد. زاوية تيجنتي. زاوية الحاج المشري معتم اللان. زاوية أهل بكة. زاوية أهل بيا. زاوية الشيخ الخديم قلنقم. زاوية كوم ليلين. زاوية الشيخ محمد فال متالي ندريقي إمام سرسارة. جمعية الشيخ أحمد بامبا لتعزيز الأخوة الموريتانية السنغالية. سمو الأمير الفايز السيسي من النيجر. الشيخ فايد عمر سعيد من بريطانيا. الشيخ تاجر حسين من بريطانيا. الشيخ عبد الحق من إيطاليا. الشيخ عبد الرؤوف جسكيا من بنين. والشيخ عبد القادر جيمو من نيجيريا. والشيخ أحمد الرفاعي نقيب الأشراف في نيجيريا. والشيخ محمد طاهر إدريس من توغو. والسيدة مريم بنينة من أرجنتين. والسيد مهيمن أنور من أمريكا. والسيد جماندي عمر من ساحل العاد. والسيد بامبا موسى من ساحل العاد. والشيخ علي كوتي من غينيا بيساو. وسانغون جاورا من غينيا بيساو. والشيخ ادريس مورو من توغو. والسيد بدر Ago Hamd min Burkina Faso, Sherif Hayba Aydara joge Mamadi bokko na ci ñinga xamne ño tew ñi sammu waromay Touba tam seen teway rafetna
3: Jamtiba
2: FM waromadi waxnako
3: Lergue
2: Sara Mamadi waxnako legi kon melna ni wa waxna na tam ki nekkon njitu rewmi president Macky Sall tam yabal na fi ay ndaw wa kon nak am jigen waxna ne ñewon na waye dafa dal di delu ndax rakam mo genn aduna ñu ko koy jale diko jale khalifa ba ko ñu wax tam Seigne Mansour Niang ñewon na magal ci wante soxna mo genn aduna mu dal le wagniko ñom ñi faatu ñepp yalla na len yalla tabal ci aljana je gëna kawé li dal mo kaddu yi nga xamne mom lañ doon wa Arafat ci Gambi ñom itam tew nañ xam ngeen papa Demba Touré mo jiti talibi nek ci Gambi ñom itam def nañ délégation bu maga mak kon dañuy ñëkënte ak waxtu bi jox kaddu gi Cheikh Mohamed Al Bashir wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: waaw mu don kon ki nga xamanteni mo don nak lim délégation ak corps diplomatique ak it ñi nga xamanteni ñoy conseil ba ci sax nak ay invité yu bare bare joge ci rew yu ne joge nak fu nek ñew tew ci fi famille religieuse cœur dîner yi ak it Bassirou Sylla lepp lo xamanteni ay gan lan tabbi ci Magaluf Touba Gurene gi édition 2026 bi dal na ci dik bo le na ci aussi ay personne individuelle ay kilifa haute autorité ci wala dîner ne ci bi rew mi ne ci biti rew ñep ñew nañ tew fi ci Touba and ak ki nga xamanteni moy Seigne Moustapha Bachir di khalife général des Mourides ci Magalu Grène gi siar ko dal di koy nak ñaanal waye ñaanal yoonu Mourides and ko kit Seigne Bassirou Mbacke Abdou Khadir mi nga xamanteni moy yor kaddom di porte-parole am moy nak sa fonté bu am solo ci ñetti fan yi rawat na ci bësu dembi di 18 fa safar bi nak moy ñi nga xam ñofi tew Amadou Bassirou Sylla
5: ñu def ko ci jaar martial bi nga xamné Seigne Moussa Ka mom la
2: hawilul kalima
5: sore mentir
2: ila fadil Cheikh Hamza al-Kattani alladhi sawfa yulqi kalimatahu bin niyabati an al-wufut al-karima allati qadimat min kharij Senegal idan narju an nuhawila al-mikrofon ila Cheikh Hamza al-Kattani تفضل يا شيخ مشكورا
6: كاي كادوم تي تورو ديليغاسيون يفي تيو ييب
7: وكذلك عن الوفود التي جاءت من مختلف الدول العربيه والاسلاميه لحضور هذا الحفل البهيج وهذا الموسم الكبير الذي فيه احياء لذكرى هذا العلم الكبير الامام المجدد الشيخ احمد بمبا مباكي المعروف بالشيخ الخديم رحمه الله ورضي عنه ولا غرابه فان بلاد السنغال كما بلاد افريقيا لا زالت تخرج من فينه لاخرى ائمه مجددين وعلماء مفكرين ورواد المصلحين لم يقتصر فضلهم وعطاؤهم على بلادهم فقط انما عم البسيطه كلها ولم يعم فقط العالم القديم ولكن عم كذلك العالم الجديد فنحن عندما نبحث في تاريخ امريكا اللاتينيه نجد ان اثر علماء افريقيا كان اثرا كبيرا سواء من كانوا هناك من الدعاة وما اثروه من تاثير ولا احد يغفل عن ثورة باهية ثورة المسلمين في باهية سلفادور دي باهية التي كانت سنة 1834 في البرازيل والتي قام فيها المهجرون الأفارقة بالدعوة إلى الحفاظ على حقوقهم والحفاظ على دينهم والحفاظ على إيمانهم الشيخ أحمد بمبا هو رمز وهو عالم كبير وهو قائد فذ استطاع القلم وعن طريق الفكر وعن طريق الكلمة الصادقة أن يؤثر في الغرب الإفريقي وأن يؤثر في نفوس الناس وفي إيمان الناس وفي دعوة الناس إلى الحرية، دعوة الناس إلى المحبة، دعوة الناس إلى الصدق. وبالرغم من ذلك فقد ابتلي ابتلاء كبيرا، فقد نفي مرات عديدة، وكان مجموع ما نفي وأبعد عن أهله وأحبابه 33 عاما. استثمرها كلها في التأليف وفي الكتابة وفي الإرشاد، حتى ترك أثرا مهما جدا وعظيما جدا، أثرا فكريا يستحق أن ينشر وأن يترجم إلى اللغات المتعددة وأن يدرس في المعاهد العالية. وإننا في الطريقة الأحمدية الكتانية، إننا لنجد أننا كنا مرتبطين منذ اليوم الأول بالشيخ الخديم رضي الله عنه وأرضاه، وذلك عن طريق الإمام المؤسس الشهيد أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني، مؤسس الطريقة الأحمدية الكتانية، الذي كان على ارتباط وثيق بالشيخ الخديم، وهو ارتباط كان بين النخبة المؤثرة المصلحة في العالم الإسلامي ككل. وقد وقفنا على شواهد ودلائل على تعاون وتزاور مع الإمام الخديم حتى وهو في منفاه، فقد كان أعيان من الطريقة ومن الأسرة الكتانية يأتون إلى السنغال وإلى الجابون خصيصا من أجل أن يزوروا الشيخ ويتواصلوا معه ويطبعوا كتبه في بلاد الشام وفي مصر وفي المشرق الإسلامي، مما يدل على الأثر والبعد الذي كان للطريقة المريدية من ذلك الوقت. إن حضورنا

0: الإمام الخديم رحمه الله هو من أهلة هذه الدنيا ومن نباريس الدنيا التي يهدى بها الناس ويسحبون سحبا إلى طريق الحق وإلى طريق الله سبحانه وتعالى. وأهم أمر عرف به الإمام الخديم هو الاستغراق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي والتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الكتابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الصلاة التي تتضمن الكثير من الشمائل والخصائص والمعارف والعرفان الذي فتح الله تعالى به على الشيخ الخديم، والذي لا زال يستطيع أن يستكنها ويستخرج كما يستخرج الذهب من الصخر. وهذا عمل العلماء والأكاديميين، أن يبحثوا عن هذه الأمور وأن يشتغلوا في هذه الأمور. أجدد شكري للطريقة المريدية التي سنحت لنا هذه الفرصة للتواصل، وإن شاء الله سيكون تواصل وتواصل بعد ذلك، وتعاون على إخراج هذا التراث، وتعاون على تنسيق الجهود وتنسيق الأعمال التي هي في صالح الإسلام والمسلمين، وفي صالح الأخوة، وفي صالح السلام العالمي. ألف شكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Delegation bi nga xamné njitu rew mi moko yabal té monsieur le ministre de l'intérieur jité ko muy Mohamedou Makhtar Cissé ak délégation bu am solo nga xamé dañ leen tuddu kon ñom lañu jox kaddu gi rek inshallah
2: moko yabal fi mu téewal fi gouvernement bi nga xamné premier ministre Ahmadou Al Amin Lo moko jité délégation bi nak kiko jité moy ministre de l'intérieur Mohamedou Makhtar Cissé ministre de l'intérieur et de la sécurité publique mi ngi andak ay natango ministre délégation bu am bu takula mi ngi ci andak le ministre Cheikh Tidiane Diaye ministre bi nga xamne mo yore lepp lu jëm ci mbirum ndox ak assainissement mi ngi ni tok and ci ak le ministre Balla Moussa Fofana bi nga xamne mo yore lepp lu jëm ci urbanisme collectivité territoriale ak aménagement ñu and ci ak le ministre docteur Bakary Sarr bi nga xamne mo yore lepp lu jëm ci communication ak relation ak institution yi di porte-parole du gouvernement mi ngi ni tok ñu and ci ak ministre Aliou Dione ministre Aliou Dione moy ministre en charge bi yore lepp lu jëm ci microfinance économie sociale et solidaire mi ngi ni tok mo and ci aussi ak le ministre Cheikhou Oumar Ba bi nga xamne mo yore lepp lu jëm ci agriculture ak élevage souveraineté alimentaire ak élevage mom moko yore Cheikhou Oumar Ba mi ngi ni tok délégation bi aussi ministre de l'intérieur and na ci ak ministre bu ñuy wax ministre Samba Diouf muy ministre de la des télécommunications et du numérique mi ngi fi tok mu andat ci aussi ak ministre Abdoulaye Hat Ndiaye bi nga xamne mo jëm ci mo yore lepp lu jëm ci transport terrestre et aérien yemu ñu ci ministre yoy délégation bi ministre yoy ñi ngi fi fekk ku ñuy wax gouverneur de la région de Diourbel monsieur Ibrahima Fall di sama kilifa mi ngi fi tok and ci ak préfet département Mbacké monsieur Khadim An mi ngi ni tok and ci ak le sous-préfet de Ndam de l'arrondissement de Ndam monsieur Djidiak Kital ñu fekk fi aussi maire de la commune de Touba Ndam maire de la commune de Touba Mosquée Serigne Abdoulaye Hatka mu dalal aussi délégation bi ci délégation gouvernementale bi la bok dalal ñu moma gouverneur ñu and aussi ak le directeur général de l'administration territoriale gouverneur William Manel
3: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abou micro bi ñu jéglé Cheikh Abdoul Khadir Mbacké.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: julliti waxtu julliti bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gi ñu jaglel Cheikh Abdul Khadir Mbacke jaglel ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu delu war ko be benen waxtu noddu jot kon ñu marsé tewlu ko
1: ñi ngi deglu
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

أبدا. اللهم لك هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعد مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا

0: jërëngeen jëf kon 18 safar nañu yegg su ko defee brèche a jege si.
1: ربي يا أحمد على محمد حلي خير صلوات سمد ربي يا أحمد على محمد حلي خير صلوات سمد